ايفار رونو وافا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنجتية فنان جار اخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتكا كوسي جرقية تراب بسمنا مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

0: gelsin malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametji reyhana hafif, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametji reyhana kraç, veyran ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem harap. Cavan guhildine bimeste, او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم مالم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم گرم رجي ويران ازم مالم خراب جلك سوتم گرم كباب گريه بمن سد رنگ خراب يا ليتني كنرو تراب ويران ازم مالم خراب يا ليتني كن رو خار وي نازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم مالم خراب بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم مالم خراب بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلفت قمر اشقى محبت عمل لسر ويران ازم مالم خراب صوتم برشتم بحساب لبرسي بو جرمة كباب جريب من سد رنگ عذاب ويران ازم مالم خراب سبحان جي شاه بتني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب اشقا مجاز پیدا بويا ارول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم مالم خراب
1: بله. بله. سون

0: جريري
1: قول
0: تقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: جريري الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزه
4: لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزه
2: قرديش بتبهورناكي اذا قد حكي شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاي تجزروكا هبه وكطيارو نك نشنا قد حي بقزه الوزه

دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقته اوه هالشفقيه خدامه اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخاز نكرر بري باجر بدنا ازمانه وياج داخل حتى بقي ارقي تفع كر لا ما يا ابو فهم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانة تمام

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

يقول من جكبري مرمر شينكن بفيد لي وقت زناران أم بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرن أزغرتي روناهية وآزادية من تورا بل في روية من بر بطابة صبي أزيب من أزغرتي جبر روناهية وآزادية من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید می

از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جيقر قوشا قي إيلام ديرين نشتمعنا قي فرهاد الشيرين يادقار قي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

0: ديالي الغوري خوستا كوايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوه براستية قريب هقر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياجي داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابناء تخوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

حلو وإذا جميت لي جمك البرف لك سخير فاضي وجوابك بمشغالي من يعبدو بقيري بلد جميت لي وإذا اشتبوتني البلاتي

قيز خورت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

بابي وخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول إذا ربكت نادك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایه

خايف يفرروا نوافا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جيرقية تراب بيسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية تراب امیر دست افدو بینی زوزانی من درباس بی زوزانی و یه قاسه گرونی لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لگه کیف خواه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسی گنده دوزی واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

ايران رجا محمود قزل جويه وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درواسكرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي